معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمواتكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أن يتجاوم راه سبحانه وتعالى دوكو أن يتنمو در رابع جل بهد تتوبة راديو النور. أن يتجاوم راه سبحانه وتعالى در نيمك ونيم الدنيين ɗuɗɗum rowani tawino ɗum hikka bo taway ɗum ɗuɗɗum bo tawakano hikka bo ɗon. Enen bo jawmirawo subhanahu wa taala nemini en rowani tawi en hikka bo tawi en. Allah seniɗo jaɓan en sumayje meɗen, Allah seniɗo wownu en vallu en no en sumira hikka bo. Allah taala jaɓan en yerdan en. Allahumma yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. En ɗon no ha deftere kitabu safwatu tafasir ha juz'ul awwal Ramadan salino ɗum.

الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن

وإذا قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم.

على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون آية جديدة جوامرا سبحانه وتعالى هدرانيين يندو لارا كو ديفي كو ألا فامنيين ألا تعالى فامنيين نوين فامتنيرا فامنو فامو ببونو فاميرا التفسير وإذ قلتم يا موسى أي أذكروا يا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل فقلتم لن نؤمن لك أي لن نصدق لك أي بأن ما نسمعه كلام الله حتى نرى الله جهرة أي حتى نرى الله علانية فأخذتكم الصائقة أي أرسل الله عليكم نارا من السماء فأحرقتهم وأنتم تنظرون نعم جومي رأى سبحانه وتعالى ودولوانا أماتور بني إسرائيل كان بيوني أماتور النبي موسى عليه السلام جومي رأى سبحانه وتعالى روية بيو سيفتري يا أون بنو إسرائيل يا أونن بنو إسرائيل سيفتره وقت ديني أون ورتدي نبي النبي موسى عليه السلام أون ورتدي دو ننيب أون ميتشتن أون توبا أون توبا نجاومي راو سبحانه وتعالى ديغن أون هوس أون حوتن النمو أون هوس نجي أون روي أون روي ندبا أون حوراني جاومي راو أون ورتدي بي النبي موسى عليه السلام نني أون توبا نجاومي راو أون ميتشتن nen wakati ni on wurtino go bo on lori on wiata annabi Musa alayhi salam on gongdintamo ko ni on do nana do dum bolide jawmirawo subhanahu wa ta'ala on wiino mo on yidino on nana bolle Allah de on wurtidi be mako go jawmirawo do wahyamo on nani bolle Allah senido nen on wiimo on gongdinta seto on laari jawmirawo do bayina seto on yimo bangudum damo do wangi nendenta on nana annabi Musa alayhi salam noni kanko do wonu laado ko wiata mondo dum gonga nden baawton go jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini yite diga asama wulwulnibe kadi mbaribe wulibe nde be vino be nuddinta seeto be yi jawmirawo subhanahu wa ta'ala nden wakkati man bo be do laara noni yangada jippirido mabbe yangada do jippido mabbe antum tansurun ay mahallabikum thumma lamma matu qama musa yabki wa yad'u allah wa yaqul rabbi madha aqulu li bani isra'il wa qad ahlakta khiyarahum wa ma zala yad'u rabbahu hatta ahyahum nam wakati de yangada jippi do mon go bo alhali mon on do lara on wala bawde sam on wala bawde lornugo yangada majum ha do modon yangada jippi do modon yite genge jippi nge wulibe non be maani bo ne be maani go be wala bawde sam be do lara yangada jippi ha be maani lutti annabi Musa alayhi salam no be maani ri annabi Musa alayhi salam ummi odo woka wonangi bojji odo tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi ya jawmam komi viata banu Israel na halki himbe mabbe a halki suftabe mabbe ndo warno vurtugo ya miccita go bo hoyno suftabe mabbe on wurtidi o viata jawmirawo subhanahu wa ta'ala komi viata be a halki suftabe mabbe non annabi Musa alayhi salam wodo der nokkure deni kanko do o sedaki wodo tora jawmirawo wodo tora jawmirawo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala yeddini be jawmirawo

كعب دربان درب قد يمكن دفاعه وهو كل عذاب جاء على يد آدمي أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق ودرب لا يمكن دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة والموت وهو المراد بقوله تعالى رجزا من السماء مودي بو تفسيره ويتا ان يوم كوا دي جاومرا سبحانه وتعالى في ينغدا ديغا اسما وينغدا روم دون جبه ديدي ينغدا غور كفيره توني وراني بي آدم فوتي فدا بي آدم فوتي فدا نهور مودون فوتي حبدا بي ينغدا ماجوم بي بوني ماجوم اما yangada ngot kabo bi adama fota yi faddana hore mun yangada je bi adama foti faddana hore mun do to ni hunde wari ajungo bi adama ajo to dum wari ajungo bi adama edo ko wada ma fu to ni lati saba woni fa amma yangada ngot kabo do juude bi adama ajo dum do wara juude jawmirawo senido bana yibbol bana ilol bana yutol bana maide bana nyauta undo irin dum do kapade ko nandi kuje je warata diga jawmirawo senido bi adama fotay jabana hore mun bi adama fotay faddana hore mun taala jippini ni yangada kaabe fotay be kambe do be fotay yangada

70 رجلا لميقاتنا وقال لهم صوموا وتطهروا تحيروا ثيابكم ففعلوا وخرج بهم إلى طور سيناء قالوا لموسى اطلب لنا أن نسمع

ساعد لك في أمر عيسى بعدما وضح لك الحق واستبان. يا محمد أون موني دجوكرا بما فهنت لو يماما حبر عيسى با وانجين كمادا غونغا ندا غونغا وانجين مادا وانجي بولا بيتال on mometi jokkirgo be mada mometi wargo yama mada do fodo trabe ma habare isa yube ha muhammad yube fa qul ta'ala nadu abina ana wa abina akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum ay halum najtami'u wa yad'u kullu minna wa minkum abna'ahu wa nisa'ahu wa nafsahu ila al-mubahala. Wa fi sahih Muslim لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جامرا سبحانه وتعالى وبيتا يا محمد أون مميتي أون مواري لو جوكي ربي ما لو فوت اندي ربي ما لو ديلا ما حبارو عيسى أوي عبد بواري بلو ها إنا بمكوغام نندن تقفو يونا هم بمون منين بيونا ريو بميدن إن وارب نفسو جمن نندن تورانيين ها صحيح مسلم في الحديث لما نزلت هذه الآية وكتن دي آية كاكا جبي النبي جمين محمد صلى الله عليه وسلم ويوني بيكو فاطمة بيبي بمولون ديدو الحسن والحسيني نندن تاوياتا يو يا جوما بيئون ونهم بيام نن أمرا بيو ويا بيامان بمواريف وفيا بيونا بيما بيبي ريو بيما بيبي كوئي ما بي بيوارا بيحوتا كانكو النبي صلى الله عليه وسلم ومفتي بيكو بيتاني كوين نندن تجاومرا سبحانه وتعالى وفي ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي نتضرع إلى الله فنقول اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى ننن توني اون مفتي اون يوني بيبمون بيرو بيمون بيكو ايمون منين بومين يونا بيبمين بيرو بيمين بيكو ايمين ان حوتا توني ان حوتي دو سي ان يانكي نانا جاوميراو ان تورا جاوميراو ان تورا مو ان وادا دو ان تورا الله سيني دو نالا فيو حر yake isa mo fewi on no nano woni on o vido isa fu alla nalum en hawtu en wada banni nendenta annabi sallallahu alayhi wa sallama yoni be فلما دعاهم الى المباهلة امتنعوا وقبلوا بالجزية ندن النبي صلى الله عليه وسلم يوني بي كم بنصارى ينغو بي ورهب بي ينكنا بي تراجع ومراو بي هاوتا بي بي مبي بي رو بي مبي بي كوئي مبي بي تراجع ومراو نالا مرفوانا على سنيدو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكون يتنا مدر إرابة جلبة هدي تتوبة راديو النور هنده والا هورينا إزاءة النور ها راديو النور ها برنامج ميدن نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم بديتي راديو النور بديتي نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نبينا محمد قد أرسل
2: للعالمين.

0: فكان مما نصحنا لها به أن تستعيذ بالله إذا دخل عليها زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفعلت ذلك المسكين سبحان الله. بهاوتي بدور دي كم بناولي رابع جوجتا كم أماريا دوارتا إن دور دو إن جابا أماريا إن فوي نسينا بانغال إن نسنا دري هو بجابا بانغال بدور دي بوادي كم إن دور دكو إن يتشد دبورو تغوري كرو نسي دوما كوني هلا دوم أو يدي دوم داكلي مول بلغول كوفيتا دوم دبوا أو أندا عرب ركوسا نو كوكو أبيني عرب godo european ke jono ro waratan godo europa tan odo waratan odo tawadum ba en vieta enen nasara en odo waran nasasare no laado alla be yahi nawli rabe mako daade saren mako aisha on don ha hore man be jabbi mo nasasare be jabbi mo be seybe wargo amariya kesum be seyori be mako yotta o jabbama amma to gorko maado yotti a jabbamo a holla mo ado yidimo be do sappa mo holla mo isharatu o yotti ni be dursini mo kalimol hander ko be dursini mo maydo burngol famlugo mayni o molta benu laado Allah wi a'uzu billahi subhanallahi wa ni'mal wakeel o molta benu laado Allah miskina dursi fami laado Allah nastu goni o molti be mudon tan subhanallah en hala don inshallah sey jangoto jawmiro yaari balle jamen tokkita ha do miskina noy on moltiri benu laado Allah subhanahu nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: للمؤمنين أمهات مرضيات.
2: كنتم مع صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم
3: مع دكتورة نفيسة عادل.

0: يونس رمضان. في الأعداد والتقديم دكتور نفيس علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعني تجاو ميرا سبحانه وتعالى دوكو نتنمو درد رابي جلبي هندبو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان. عندنا برنامج من أهلا يا رمضان درس من سالين دين لارينو سومايجي غيادي بي سومايجي كرمدي إن لارينو نيلو ماججي ويا دوم تبي آدما سومي النبي صلى الله عليه وسلم حدي سومو قدوم تاني أسومي دوما دوتنا يا النبي صلى الله عليه وسلم إن لاري وقتي جفير بولون كرم دوم يا آدما سوما تادوم بنا جومو نيند جلد سوما يكو جلد لايها بنا نيال تاتي جلد لايها بنا نيال حيلا بي بسنغو يعني نيال بنا بي آدما نيو دو نيو jaggudum wodo suuma do patdum kada dum en dum karamde suumaaje karamde nam hande boto jawmirawo yari balle jam en don ha dar sere men jawabre en do lara al madar rabia fi wolewru suumay be teddungal suumay dum on teddungal faa'idaaji boteeji suumay kanjo en do lara hande insha Allah taala wujubi sawmi ramadan. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد قال الله تعالى في ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. نعم يدلارا وجوب الصوم سومي لور سومي لور رمضان دو واجب ديغاتوي واجب دفتر الله سنيد والقرآن الكريم يننن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يننن fottal umma tore annabiji sallallahu alaihi wasallam wala habe luri to adon afrika adon asia adon europa ha woni pat fi kulli zamanin wa fi kulli makan ha yayi pat jamanuji salidi be waroji be garandi pat sumayro dum wajib dum non hander dangrange dina islam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vien lewru sumay ha maru kairu o jippini alquranul karim ngam lata kanda je bibbe adama e nonnon bo dum do mari bayan o do vangini ha tottondo kanda mako nonnon bo toni bi adama o lari sumaydo nden ka fali yasum jomira umri on toni mo bi adama na o lari do bi mana o tijji o lari dei faman shahida do faman hadara toni bi adama o tawama lewru sumay o der der hakkilo mako der jam mako o don der islama o be hakkilo o balugudo to be vi lewru sumay darini taw sumatan be yamay taw dabbita hatoy be yi lewru do e moy umri sumay do e moy wadini to ni on nani bana jaman men handero Allah do hoynani en hander leddi men do alhamdulillah Allah do hoynani en jema sumay de nanana radio ji do wala volugo teleji volwan radioji volwan be vien men lewru dari leddi Cameroon suman to on nanini wala mo yam vi mono ne on binchita hatoy be lari ko on vurta on do tijja labita lewru on viaji suddi wadi wala mo leni mon hamay to on tawamani na seto on lari be gite modon to ni ummatore lari ko adili en dido lari chitaka adiliyan dido to en vila araibu umato ore sedi. Lungwari dumtabiti na ama. Lumhakagni. Majlis mojipe on jod antaka. Sukla na katoni bevi on leurusu umaydoni. Adon benja muma abalu udo. Afoti sumu goni sumu tan. Idan en lari sumaydo dumwajip on. Wala movie nene ndabita. Alla famnien. Nonnon kongola nabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko bo vien dina islam do mahama do kuje joy idan dina islam do mari dangranga kala ko do meji jawmira wadi maran fuddode maran ragare dina islam fuddode mun do mari fuddode kuje joy dina islam do tuga do mai kuje joy do to de hauri hado innu adamajo kanko viete o juldo o do huwana no islama umri mo anande ka o seda noni deweteedo be gonga ka wala koyna alla seni do tan e nunnon annabi jo muhammadu do bo onulaado alla do won gotel ka a sedi deweteedo be gonga wala koyna alla seni do e muhammadu bo onulaado alla alla seni do leni mo on o rasulullahi e nunnon bo abo sa julde wakati alla joyi jura asira mangarba esha isuba wakati alla joido abosanum nonnon hokugo jakka to jawmira hokkima dan jawdi a itta jakka dum woni hosate dum ha marbe jawdi yara na talaka en ummatore islama a hokkadum no hokkirte a hokkabo be hokkete nonnon hijjugo suudu kaaba toni a wodi jawdi a wodi no a yahira wosembe no a hijjira be jobari ma a hijja suudu kaaba enon non sum gole wuro ramadana toni a baligi do adon der dina islama a jamo na haylo na besnido a suuma de wuro ramadana dum do on woni dangrange dina islama enon non annabi sallallahu alaihi wasallam vinen hababa ferebo tu gorli dina islam adonno tati to bi adama acci gotel der kuje tati doni bi adama wala der dina islam ko bo o vurtulo dina islam i amma ko bo daganan islam amma mo romari kuje tati do yamma ko daganta islam wodon bo der dina islam shahadatu la ilaha illallah والصلوات المكتوبة وصوم رمضان توني بي ادم ابالغيدو اسيدا دبيتي دبي غونغا كام ولا كوينا الله سنيدو محمد بودوم نولادو الله صلى الله عليه وسلم محمد بودوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نونن جولي جوي جولي فيندادو نونن سومو غولي ورسومي كايم دو يماي سيتو ابي جاودي يماي سيتو ابي سمبي اماي سيتو ابيني aron der hakkilo mani der jamu mani dole al sedu godo kam aron der hakkilo maka ko awala der jamu ma pat aron sedi de wetedo gonga wala se alla senido e muhammad do bo onulaado alla kam do ka konde aron der mai e nonnon julu godo bo to nini atampai saldorima a julu to ado wai wali je larni bo sifa julugo julde nyawdo don a accata julugo mai madama avurtay ndir hakkilo nonnon sumugo boto na nyaw jaggi larni avurtata sumugo sinanon boto ado der laru hayla be besngu bodo bo yake to avurti laru mai fo a wartiran sumay mai nam

من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك كل ليلة يا سلام على ود ينهار أتقى من النار إننا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما قدو وفين يو توني لاتي غوور لورو سوماي ديغا جمار سوماي حاندي رغاري لورو شعبان جمع حاندي فينان فجر سوماي سيدان جي حباما سيدان جي بي مرادة الجاني فات حباما دندنت دمو دي يتبو مباما wala dammugal je mabbitite sam ha der dammude yite dammude aljanna bo mabbitama wala dammugal aljanna je mabbata sam den lenta yono wo yona o viya ya anda bito khairu ya wuda butu.

دايتو شرطة بدلو. نعم. المادة الخامسة في فضل البر والإحسان في رمضان. يندو توكيتاني هادو فضل رمضان. يندو لارا وادو غمبو دينغا هالو رسومي. لو تاري بيمبو دينغا هالو رسومي. لفضل رمضان قد فضل كل ما يقع فيه من أفعال الخير وأدر بالبر والإحسان ومن ذلك أولا الصدقة. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. يا سلام. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. رواه البخاري. يندو لارا ها بورال سوماي بوتيجي سوماي بورال سوماي ها دو لبيجي لوتودي سوماي رو بورنا ما كو ها دو ميجو ها دو لبي لوتودي ديغا هامبو دينغا ديغا ها دوتال ديغا ها ديوال ارانول مانيان دو لارا صدقه وادوغو صدقه ها سوماي بوران وادوغو صدقه ها كوتوي. النبي صلى الله عليه وسلم في بردوم صدقه كام تلمغو تدوغو صدقه كام صدقه ندير لي ورسوماي. وان كان حديث دو حديث ماي ضعيف يا كبارون بي ادم ناسي سوماي تانون بي ادم وات صدقه بي ادم وان صدقه يا كبات اما صدقه جي سوماي دو بوري تدوغو بار جاري. Nunana nabi sallallahu alayhi wa sallam huvi kwa moi sumti ni sumido oromari barjari sumido man ndendenta bo barjari sumido bo ustata sumai mahewti asumi sumai re mahewtu nde jamunde jawmirawo yardinde barjari mahewtu dum mo sumti ni mado bo oromari barjari banato osumi no sumai re mamai kalkan ko bo daru le derdi raw julo velugo ado sumi sumayre ma hebi barjari sumayre ma asumtini derdi raw ma julo tampudo goto ado mari barjari sumay siki didi eto asumtini be didi ado mari barjari sumay siki tati eto asumtini be sappo ado mari barjari sumay je sappo ego eno ito de vetifu alla marni ma njawdi marni ma yake o halfitini ma njawdi ma ko hado leddi ma ko de vetifu ado sumtina sumi do gotel yande to sumay julido ado mari barjari sumay sappa e tati je horema ado mari barjari sumay sappa e tati je be asumtini ene to asumtini de veti fu himbe sappo to sumay julido ado mari barjari sumtin go sumi be sappa e tati do hasudu sappo te barjari temere tati barjari sumay temere tati wobbe bo Allah do halfini dum jawdi foti sumtina ne veti fu himbe temere jawmirawo famnu en Allah seni do waduni en yahwa wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun en yahwa en wada munafasa en wada daro daro hasumtingo tampube derdirabe men julbe tampube do mari haaje sumtugo be wala no be sumtira be do mari haaje nyamugo hunde vonde be wala ko be nyama be nyalla sumugo be wara be sumta do nyiri gurka se kairi be onandi bono dum faata hare dubi adama ko malli goddo wara sumta se kay be dankali goddo bo wara hebata gurka hebata dankali gofu alhamdulillah heba ko gari goddo bo hebata dum kayum mayfu nyande go heba nyande go hebata useni der lewru sumay jawmirawo seni do wawnu en vallu en en habda en vallotira en valla der irabe meden julbe insha Allah noni en sumtinira tampube meden Allah vallu en Allah bo wawi no wadugo en jaboobe no on wodi en hokkobe ko mojo fu yawa wona ha der hokkobe do heba jawmirawo beddana dum kala nde a hokki fu jawmirawo bo hokkete soyu majo nda barjari nda beddugo je jawmirawo beddinte jawdima nda barkaji jawmirawo barkidinta jawdima.